ريك باغا توش نات كابيتي تشاش لي خانا برفان ما تشاش هانتوشات بورد فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبايا بتسيك انا غي بيسخ ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت صنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك